توب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابتي المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابه، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.

0: كلاب. انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: بلوبي بلوطن عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور
2: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كتب سمنور ما بتدور فيج الدور امك بستنى شوي
3: الازمة الروح بلش يطلع ضايع بطفي ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي